0: سريع الغرفة نوت إلى فون برافو غولف مايك كبير اللي في 7400
1: سريع إلى فون برافو غولف مايك ما شاء الله رجل دفن